مناجيب انا ديك طلعت تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيدي بديك في بلاش ما فيش راح ميب انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدى العدل شاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكينة عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سير بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو

0: ما كرهوناش نقاردو فهمتي دابا علاش كنعارضو
1: ولي زمسي كبر مني كيماردو ولي صغار مني كيتقاردو والسيلي باقي فاردو انت طفيتي نينتاندو الكيلي ميني جبتي ريما بامستير حصلت

العود اللي تحقرو يميك الله يهديك سوبرمان قاع ما كيطير الموبي ديك الله يهديك ركاب العود اللي تحقرو يميك الله يهديك.